جهان طول خبريانو متخواي او سروني زوبان دي ورخيجي اشکان ستا نزسي راجا دي امیدوار دو شفاعت يما انتظار کی بولاڑ.

فرديكي زما جنت زما مور غيغدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين ده مشروطة لي ممنكم مجموعة مشروطة للشبكة درنا.